0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: تربية. بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء والطارق.
2: والسماء والطارق.
1: وما أدراك ما الطارق.
2: وما أدراك ما الطارق.

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

0: قوة ولا ناصر
1: فمدد من قوة ولا ناصر
0: والسماء ذات الرجع
1: والسماء ذات الرجع
0: والأرض ذات الصدع
1: والأرض ذات الصدع
0: إنه لقول فصل
1: إنه لقول فصل
0: وما هو بالهزل
1: وما هو بالهزل
0: إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد كيدا
1: وأكيد كيدا
0: أمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: أمهل الكافرين أمهلهم رويدا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الذي هم فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون.

0: أفواجا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان

إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا.

0: فريقا عمادا
1: وكواعب أترابا
0: وكواعب أترابا
1: وكأسا دهاقا
0: وكأسا دهاقا
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
1: جزاء من ربك عطاء

0: عن النعيم.
1: ثم تسألن يومئذ عن النعيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارعة.
1: القارعة.
0: ما القارعة؟
1: ما القارعة؟
0: ما أدراك ما القارعة؟
1: وما أدراك ما القارعة؟
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
0: فأما من ثقلت موازينه.
1: فأما

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت.

0: يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: إن جهنم كانت مرصادا

0: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكل شيء أحصيناه كتابا

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت